تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. UIBFM. There was a time I used to

السعادة مو كثرة فلوس وغنى، هي بقدرتك أنه تستمتع بالأشياء الموجودة بين إيديك. فمو ضروري تنفق كل اللي عندك حتى تستمتع. ابدي صباحك بشي بسيط، مكان هادئ، تمشى بحديقة أو التقي بصديق أنت ترتاح له. هذه الأشياء البسيطة ممكن تضيف ليومك وتخليك تحس أنه هذه اللحظات ما تنقاس بهواية أشياء. فشعورك ومشاركتك للحظات مميزة مع ناس تحبهم ما تتقدر بأي ثمن.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

البيئة هي جزء من حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا إنه نحميها ونقلل الهدر بخطوات بسيطة أو أشياء ممكن تكون صغيرة، ويا الوقت راح تصنع الفرق اللي ممكن إذا التزمنا به يغير من بيئتنا للأحسن. مثلاً طفي الأضوية الزايدة، رشد استهلاك المي، قلل استخدام الأشياء المو ضرورية، حافظ على الزرع وحافظ على المكانات بدون ما ترمي أشياء تأثر على بيئتك. فالبيئة ممكن تكون مسؤولية فردية، لكن أثرها جماعي، وكل تصرف بسيط منك اليوم يحمي هذه الموارد للأجيال الجاية.

ابتسامة صادقة هي أحسن شيء تبدي بيه يومك. فلما تضحك جسمك راح يفرز مواد تساعد أنه تحسن مزاجك وتقلل التوتر وتساعدك أنه تكون مرتاح ومسترخي. فابتسامة بسيطة ما تكلفك شيء بس تضيف لك هواي أشياء.

0: مشوارك قريب، هذا مو معناه ما تلبس حزام الأمان، لأن هواية من الحوادث تصير بسبب قلة الانتباه وغالباً تكون مفاجئة وبدون إنذار. فرابط حزام الأمان ما يحتاج منك إلا ثواني قبل ما تسوق السيارة، بس رح يكون سبب لحمايتك وتقليل الخطورة إذا لا سامح الله صار أي شيء.
1: Yeah.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

المسرح مو مجرد عرض أو فن، هو مرآة تعكس المجتمع، ويسمون المسرح أبو الفنون لأن يجمع بعرض واحد التمثيل والموسيقى والشعر والديكور، وضيفوا لها الإضاءة والرقص. وهنا المسرح يصنع تجربة فنية متكاملة.

0: Yeah.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
2: Stay. Locker.

البورتريه. البورتريه أو فن رسم الأشخاص، بمعنى محاولة تصوير شخصية أو شكل أو حتى مزاج فرد معين بوضع ثابت. هذا الفن القديم اللي تطور على مدى 5000 عام وجسد من خلاله قنوات متعددة كالرسومات، اللوحات الفنية، المنحوتات، صور فوتوغرافية وحتى مقاطع فيديو. من أشهر الأمثلة على فن البورتريه أكيد لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، وأيضاً رسومات الفراعنة المصريين القدماء وتماثيل الأباطرة الرومان والأغريق.

الوقت هدية واحترامه من أجمل صور الاحترام، فإذا عندك موعد حاول توصل بالوقت المحدد، لأن هذا مو بس يعكس التنظيم وإنما يعبر عن احترامك لوقت الآخرين. وإذا اضطريت وصار تأخير وهذا عادي عندنا هنا، فحاول تنطي خبر للطرف الثاني واعتذر منه بلطف.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

سلامة الأطفال هي مسؤولية الآباء، وترك الأطفال وحدهم بداخل السيارة حتى لو دقائق بسيطة ممكن يعرضهم للخطر، خصوصاً إذا كانت الأجواء حارة، فدقيقة إهمال ممكن تكون عواقبها كبيرة جداً.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

فمثل ما تحتاج الكلام حتى تتواصل ويا الناس، تحتاج الصمت. فالصمت هو جزء من الإبداع، وهذا الصمت إلى دور بالموسيقى. فالتوقفات القصيرة بين النغمات تمنح اللحن جمال وتوازن، مثل ما تمنح الكلمات فرصة حتى توصل للمستمع. وهذا أبسط مثال إنه الصمت مهم مثل الكلام.

النباتات من أحلى الأشياء اللي ممكن أنه تزين المكان اللي تتواجد به، واللون الأخضر هو من الألوان اللي يساعد أنه يهدئ النفسية ويبعد عنك التوتر. بس اللي ما نعرفه أنه ورقة شجر واحدة لونها أخضر هي مصنع صغير للحياة، فمعظم أوراق النباتات الخضراء موجودة بها مادة الكلوروفيل، وهي تمتص ضوء الشمس وتساعد النبات أن يصنع غذاء بنفسه بعملية يسموها البناء الضوئي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. شيك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأناقة مو ملابس غالية أو ملابس كثيرة، هي حسن اختيار هذه الملابس وتنسيقها بطريقة صحيحة. فإذا اختاريت ألوان متناسقة ومقاس مناسب إليك وملائم أيضاً الملابس للمناسبة والمكان اللي أنت موجود به، راح يكون عندك مظهر أنيق ويعكس اهتمامك بكل التفاصيل.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وما تتكرر. حياتنا مليانة فرص، وإذا راحت واحدة ممكن تجيك غيرها. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة الأمل تكسر عزيمتك. استمر بالمحاولة وخليك مستعد حتى تقتنص كل الفرص. هذا الكون مبني على التجدد والتغيير، والفرص بيه ما تنتهي. فلا تقول الدنيا انتهت مع انتهاء أي فرصة. ارفع راسك، كمل طريقك، والفرصة الجاية راح تغير كل حياتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: بحقه.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الخط الكوفي واحد من أقدم الخطوط العربية اللي حمل اسم مدينة عراقية عريقة، ظهر بمدينة الكوفة وانتشر منها لمختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. يتميز هذا الخط بأشكال الهندسية المستقيمة والزوايا الواضحة، والخطاطين قديماً كانوا يستعينون بالمسطرة حتى يحافظون على الدقة والجمال لهذا الخط. وبمرور الزمن صار الخط الكوفي وسيلة مو بس للكتابة، صار فن يستخدموه بالزخرفة وتزيين المساجد والمباني والمخطوطات، وازدهر بشكل كبير بعصر الدولة العباسية، وشهد تطورات أدت لظهور عشرات الأنواع اللي اشتقوها من الخط الكوفي.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكل ده دواء، بس هذا الدواء لازم تتأكد إنه صلاحيته مستمرة. فقبل تناول أي دواء، خصص لحظات بسيطة تتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوة. فاستخدام دواء منتهي الصلاحية أو محفوظ بطريقة غير صحيحة رح يقلل من فعاليته وممكن يشكل خطر على صحتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الضغوط صارت جزء من حياتنا الطبيعية بالعراق، بس انتبه لا تخليها تسيطر على يومك. فلما تتراكم عندك مهام حاول تبدي بالأهم، وأخذ فترات راحة ولو قصيرة، يعني لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. وإذا احتاجت اطلب المساعدة من المقربين منك بدون ما تسبب لهم إزعاج. ولا تنسى أنه تنطي نفسك وقت للنوم والحركة والابتعاد عن الشاشات، لأن هذه الأشياء البسيطة تساعد العقل أنه يستعيد توازنه.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كوبة حلب، اسم معروف عند العراقيين بس فعلياً ما لها علاقة بحلب. هي من أشهر الأكلات التراثية بالمطبخ العراقي، وتتناقل الأجيال رواية شعبية تقول أنه التجار العراقيين كانوا يحملون هذا النوع من الكوبة اللي هو مصنوع من التمن برحلاتهم الطويلة لمدينة حلب. ليش؟ لأن يتحمل السفر وما يفسد بسرعة. وبالبداية كانوا يسموها كوبة المسافر إلى حلب، بعدها اختصروها حتى تكون كوبة حلب، فهي أكلة تراثية وإلها حكايتها الخاصة، بس تبقى اليومنا هذا زين المائدة العراقية.